لفيت الكون لكنك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك